مرحوب الأمل وخصلة الرجال مرحوب الأمل وخصلة الرجال صبحوا معاهم الحب.